0: حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
1: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudhu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan, obatnya bersyukur

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أن تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إن أفكر شفاعتك بعد هذه القيامة.

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام

0: وأكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله رب هذه النعمة تام الصلاة فضية الشباب اسمك ما محمد الذي وعنتهنك لا تخلف من استووا ترشوا عن تجدوا استقيموا يرحمني يرحمكم الله تم السفر كدام ثم الذين إليه سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة صفنيا تلون ليرتكن juga diluruskan karena meratakan صف المربان كسبنا سبحيا ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون إذن تولي الله تعالى وسلي pada maghrib selasa hari mustabla kalau tidak ada imam dari ta'ala Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: صلوات طيبات على سلام علينا وعلى من سلم. شهد أن لا إله شهد أن
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله. لا إله إلا الشريك له الأمر من على كل شيء قدير. لا إله الشريك له الأمر من على كل شيء قدير. لا إله إلا الشريك له لهم الكل الحمد يحيي ميت هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الشريك له الأمر من على كل شيء قدير. لا إله إلا الشريك له الأمر من على كل شيء قدير. لا إله إلا الشريك له لهم الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الشريك له لهم الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الشريك له لهم الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الشريك له لهم الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الشريك له لهم اللهم اجنا من نار الله اجنا الله اجنا الله اجنا الله اجنا الله واجنا من النار. اللهم انت السلام منك السلام منك يا رب السلام عين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة لا السلام. باركت ربنا وعطاني تيد الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من رسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون، كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فارق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا مسؤول عليها من كسب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله انه لا اله الا هو، الملائكه والروحين قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم. ان الدين عند الله الاسلام، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، على كل حال وفي كل حال ونعمة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم ربنا ورحمنا كثيرا، سبحان الله وبر تأصيلا، لا إله إلا شريك له، من على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا إراد لما أعطيت ولا ينفذ لك أجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه، بارك وسلم كلما ذكر ذكرون وغفر عنك وغافلون، وسلم ورضي وتبارك وتعالى سادتنا وسلم رسول الله اجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شفي يا لطيف يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم، وأنت الله لا إله إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنتك عليها نحيا ونحيا وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمته بكرمه من الآمنين. الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين، حمد النعمة يكفي مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، سلم رضي الله تبارك وتعالى سادتنا صحب رسول الله أجمعين. بسم الله رب العالمين، بسم الله الشفيع المسجد سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه بارك وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمهتنا ولأجدتنا ولجدتنا وأساتذتنا ولمشيخنا ولمعلمنا ولمن علمنا ولسلطاننا ولدلقوك علينا ولمن أحبى وأحسن إلينا ولجميع المؤمنين ومئة المسلمين ومسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا كمال الموتى بالحبيب صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال امتثال الأوامر وجهتنا بنواهي. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وعلى جسده في الأجساد والأقوال بالقبر وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. سبح الله الذي من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا شريك لا إله رب شن وعبد سوى نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا شريك لا إله رب شن وعبد سوى نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا شريك لا إله رب شن وعبد سوى نحن له مسلمون. الفاتحة. أعوذ بالله من شر الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد ونستعين ونستغفر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزل عزيز الرحيم تنزل قوم ما أنزل آبهم وغافلون لقد حق القول على أصلهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي قانبهم أقمحهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم نزل من يؤمنون. إننا تنذر من اتبع ذكر خشى الرحمن بالغيب فبشروا فلا توجه كريم. إنا نحن نحيي الموتى وأنت مقدم وآثارهم وكل شيء نصينه في إمام مبين. واضرب لهم أصحاب القرية موسى إذا أرسل إليهم اثنين فكذبوا بعد مساتين فقالوا إن إليكم رسلوا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إذا استطعنا بكم لن تنتهوا عذابكم ولا يمسنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجرا مهتدوا ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دوني آلة جد الرحمن بدر لا تغني عني شيئا ولا ينقذوني إني أذل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم أسمع قيل أدخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزل على قومي من بعد من السماء وما كنا موزين. إن كان إلا صيحة واحدة فإذاهم خامدون. يا حسن على عبادي ما يتم رسول الله كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما ننقل ما يقولون لأنهم لم يرجعون. وإن كل لما جميع الذين محضرون. وآية الأرض ميتة وحين وأخرجنا منها حبا فمنه يأكل. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تميز أرضهم بأنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. الشمس تجد مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. منازل حتى عينك رجل قديم الشمس بغينها أن تلقى القبر الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون. آيات وأن حملنا ذرية في البلك المشحون. وخلقنا لهم بمثل ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل المتقوا بين أيديكم ما قلبكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية من آيات ربي إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا ساحة واحدة تأخذ وهم يخصمون فلا يستطيعون توسيعة ولا إلى لم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يسيرون قالوا يا ويلنا من بعثنا القادمين هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون في اليوم لا تنظر ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكر وزوج في ظلال على الأرائك متكل في فاكهة ولهم ما يدعو السلام قولا من رب الرحيم قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم امتازوا اليوم أيها المجرم الأبعد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلموا اليوم كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عين بسوق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس بالخلق فلا يعقل وما علمناه شرا من بغينا إنه إلا ذكر قرآن مبين ينذر من كان حي وحق القوم عن الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عمل أيدينا نعم فمنا مالك وذللنا فمنا ركوع منها يأكلونهم في منافع مشاريع فليشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة بيضاء هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحني ضعما ويرى منك يحيي الذي أنشاء والمر بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنت منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون صدق الله العظيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله هل بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله ينبغي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah musalli sayyidina wa maulana Muhammadin wa sabbarik wasmajin. Allahumma janna ya maulana lilaka dhikrin. Wa lin'amil shakirin wa qadaykum wa qadarik min as-sabirin. Al-hal marzuqina wal haram masumina fil jinan min amin. Wa lin'iran ba'idin wajhaka ya sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi nadin wa tamta'in. Ridwan Allahumma alaikum radan jamila, ridwan alaikum radan jamila, ridwan alaikum radan jamila. ولا تجر إلا من الشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبل بعد وكذب ولا سبيل بسم الله على كراتنا هذه وخذ سمن جيج من كعظيمة وتقبلها من فضي وكرم وقبل أنها سمن جنجر إجاز سمن وقرم وقبلنا أهل الزير بشهر في النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلم على أجمع سمع العروي ومن ضاج مقارب من أبد المسلمين كافة عمام من زر وزر من الله من زر رحمه نعمة بغرش بحال أهل الكبور وسلم وسلم اللهم جعل في

منين أرمينات يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا سيل خاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بيا سيل خاتمة يا الله بيها يا الله بيها يا الله بيا سيل خاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يهدينا.

0: إله إلا الله.
1: لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلة القائمة أتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف درجة العلية الرفيعة. حفظ الله لنا وأنت إنك لا تخلف الميعاد ربي في الليل.

الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا يرحم يرحمكم الله وسبب قدام ثم الذين يدسوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة رب جن قيم الصلاة رب أعوذ بك من همزات الشياطين تولي الله تعالى وصلي فضل إن شاء الله باركت مستبلغ ولداني معنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما

مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءُهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. على الضالين آمين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين واهدنا الصراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

On the Sunday. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم انت السلام والسلام ما لدخلني جد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو تأخذ سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنه إلا بإذنه. يعلم بين اليوم وخلفه ولا حيد بشمع إلا ما شاء. كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأهل يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم بحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال في كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم ربي ارحمك يا سبحان الله بر توسيد لا اله الا شريك له على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راضي بما اعطيت. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين. تبارك وتعالى سلام يا سلام. بسم الله رب العالمين اسم الشفيع المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم اجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدين ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمين ولمن علمنا ولسلطاننا ولذي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال امتثال الأوامر وجدنا بالنواهي. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وعلى جسدي في الجسد وعلى قبر في القبر وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم افتح لنا باب الخير وباب النعمة وبالصحة وبالعافية وبالتوفيق وبالتعب وبالرزق برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم ودين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبر الله للمنا من سبر الله لمن سبر الله لمن سبر الله للمنا سبر الله سبر الله لمن سبر الله لمن سبر الله للمنا من سبر الله لمن سبر الله سبر الله لمن من يا سبر الله لمن سبر الله للمؤمنين. الله بها يا الله بها الله بسر الخاتمة. الله بها يا الله بها الله بسر الخاتمة. الله بها يا الله بها الله بسر الخاتمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله

بسم الله الرحمن الرحيم. حال الله الحمد لله، حال الله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، الله بها يا الله بها يا الله يا حسن الخاتمة، الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة، الله بها يا الله بها يا الله رحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله رحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله رحمة واسعة، الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها الله بها يا الله بالتوبة والقبول، الله بها الله بها يا الله بغفران الذنوب، الله بها الله بها يا الله بغفران الذنوب، الله بها الله بها يا الله بغفران الذنوب، فاتحة. ندعو قبل المحضر ذو الرجاء الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم الحق الحسن وأخي أجل وأبي وأمي وأن نجنا من الذي نحن فيه حي يا قيوم، لا سلم أن تنور قلوبنا نور معرفتك، اللهم بحق الحسن وأخي أجل وأبي وأمي وأن نجنا من الذي نحن فيه حي يا قيوم، لا سلم أن تنور قلوبنا نور معرفتك، اللهم بحق الحسن وأخي أجل وأبي وأمي وأن نجنا الذي نحن فيه حي يا قيوم، لا سلم أن تنور قلوبنا نور معرفتك، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله أمر بالعدل التام صلى القائم بحمل الوسع وثم أغم المحمول الذي وعدته إن غلا دخل عليه صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله rapatkan luruskan saf أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الذي هو أساسه ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إلهي أنت ما قصر ولا ضاع مرضي بسم الله الرحمن الرحيم لا ويت ولا تعالى أصلي فرض الصبح ركعتين أداء إماما لله تعالى الله

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا

ذكر بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. تبارك الله. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا
نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر حكم ربك ولا تقطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالا تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فينا تقضي ما لا يقضى عليك وإنه على هذا الأمر تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليك يا النبي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد كما باركنا سيدنا

오늘 배워 오늘 배워. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم اشهد ان لا اله الا انت صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام حينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا ربي سبحانك.

0: سبحان الله بكرا واصيلا لا اله الا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين, وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا واصحاب سيدنا رسول الله اجمعين.
1: امين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, حمدا شاكرين, حمدا نعيمين, حمدا يوافي نعمه ويقيم مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والملك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا رحمن يا رحيم, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا, ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم انفسنا وسلم قلوبنا وسلم نياتنا وسلم ايماننا وسلم توحيدنا وسلم امهاتنا وسلم اباءنا وسلم ديننا وسلم جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لامتي سيدنا محمد, اللهم ارحمهم امتي سيدنا محمد, اللهم استر امتي سيدنا محمد, اللهم اجبر امتي سيدنا محمد. اللهم اغفر لامتي سيدنا محمد, اللهم ارحمهم امتي سيدنا محمد, اللهم استر امتي سيدنا محمد, اللهم اجبر امتي سيدنا محمد. اللهم اغفر لامتي سيدنا محمد, اللهم ارحمهم امتي سيدنا محمد, اللهم استر امتي سيدنا محمد, اللهم اجبر امتي سيدنا محمد. اللهم اغفر لامتي سيدنا محمد, اللهم ارحمهم امتي سيدنا محمد, اللهم استر امتي سيدنا محمد, اللهم اجبر امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.
0: صلى الله على المؤمنين والمؤمنات, صلى الله على المؤمنين والمؤمنات, صلى الله على المؤمنين والمؤمنات, صلى الله على المؤمنين والمؤمنات, صلى الله على المؤمنين والمؤمنات, صلى الله على المؤمنين والمؤمنات, صلى الله على المؤمنين والمؤمنات, صلى الله على المؤمنين والمؤمنات, صلى الله على المؤمنين والمؤمنات, صلى الله على المؤمنين والمؤمنات, صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن خاتمة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن خاتمة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن خاتمة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن خاتمة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن خاتمة. لا إله إلا الله.

0: باللسان لا إله إلا الله كل يوم وميزان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانت ارحم الراحم الحمد لله رب العالمين kurang lebihnya minta maaf minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

عليك ورضاك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على محمد بالآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا بقدر جل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة. بها يثبت الإيمان بها يصل الأمن قلبك أيها الإنسان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة. قد أتانا بالأخبار عن النبي أن

رسول الله صلى الله وسلم على طه صلى الله وسلم على ياسين حبيب الله صلى الله سلام على ياسين حبيب الله سبحان الله بعد ما خلق الله سبحان الله

0: حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهد وبلغ وتقبل واوصل ثواب من كرامة جميعا وأهل الخيرات في هذه المجلس المبارك ديدا واصلة وصدقة متقبلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونودي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وصيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين، وإلى أرواح أهل كل وصحابه والقرابة والتابعين وتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والموسعين وسند الصوفي المحقين والأولياء الكونية أجمعين، ثم إلى أرواح سادتنا للمعلى والشويقة والبقية وأموات المسلمين، وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك، خصوصا يا الله لروح عبدك الراجي إلى أفريقيا، لروح أحمد إندرجايا بن حاجي درمن، وإلى روحي حجة غالوه بنت أجد، وإلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجدادنا ولخالنا ولخالاتنا ولعمنا ولعماتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات، خصوصا لأرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين. اللهم تقبلها يا الله وأعتقهم من النار وشر أنهم من النار ونجاتهم من النار. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والوجد والنور علينا وعلى أرواحهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا ولهم ارحمنا وإياهم، اجعل الجنة مثواهم وأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم وارفع درجاتهم ووسع مدخلهم وقبرهم يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia gak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia gak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi gak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman ya, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia kata Rasulullah SAW sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat. Jatuh itu pesawat, wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau udah takdir, tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetapi bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah. dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat lain.